قابل حس قونا بالبول شرينا شي سكانر دراج بغينا حنايا بشي قنبول شنا الدم فراس بنادم حي الكبدة قصاحج احلام من هادي شحال في البحر تلاحج اراه ما تبني وتعلي تلقاني في التجافي السالج سياق الطروش كيبدا من الفوق هكا وما قالش